0: برين دقيقة
1: كوب أوقات ييديجن أونچا مونچاگا تويمايديجن كيشي ياكي حيوان قلقلوم
0: عالم 60 ثانیه ichida
2: Davlatimiz rahbari AQSh kongressmenlari delegatsiyasini qabul qildi. O'zbekistonning davlat qarzi 48.3 milliard dollar yetdi. Talabalar bo'yicha dolzarb 40 kunlik belgilandi. Mazkur xabarlar tafsiloti yangi soat avvalida.
0: Oriyat tonida fanatik